0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin, baru saja kita dengarkan bacaan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan salat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima.